يبغيك عايشة ويموت عليك. هادي قصة حياته وحبه، أنت عمره وأنت حياته، يتمنى يعيش معاك غير أنتي. هو يبغيك عايشة كي يموت عليك.